0: هاب ان ار ان بي
1: كيف
2: راين بي فيفر صاحبي اليوم غير هاك. انا نقول لك هاوي ولدي لا غروندي دبنا نضرب اش تادير سي لي كونسيكونس لا في قاع تاع